0: Laver les morts.
1: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري هانتيا هكا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul. Parfumé.
1: Hop,

0: كاين واحد فرجنا عمو حل فرجنا
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشعبية
1: وعملكم هجمة لزاتلت إكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الصوت الأول هدف لمنتخب صومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان في محاولتين، السيطرة على وسطية الميدان لكن سرعة مهاجمي منتخب الصومالي يجبر المنتخب.